لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي وي ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señu menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan